أبويا جنديدة سي موجة غازو فرجات جبندو السي الشبيب الله نور جنديدة زامبي موي فارمي.